الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،

بحمدا كثيرا طيبا فيه. كفى يحب ربنا واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ايها الاخوه نبينا صلى الله عليه وسلم تماما مسجدا اخرا من بطوله

سبحانه وتعالى. أجب على صلاة والسلام سيد ولد آدم ممكن ولمن آدم مقتنيني مقتنى مرفزا مقتنى طيبين طيب الله سبحانه وتعالى مقتنى مرفز شعارا ممليكي حقوقا من راجة بكتنجين قصة الله سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعارا ممليكي صاحب وصاحب شعارا ممليكي تبديل إذا لم نحر لكن شعارا ممكن المنطق طبعاً دون تبقياً يعني كنت بشار بأن تقول على صلاة والسلام هو صلى الله عليه وسلم سياسة برطايا ويأخبرنا أقصف التواضع لله جل جل وقت أن تكون سياداً على صحبتنا كبتايتا بسم الله الحديث يعني نقول لصحابة مولي البراء والعباد والله عنهما يعني في السهل من النبي الصلاة والسلام من سكتة الله جل وعلا باب عازب الله عنهما كما النبي الصلاة والسلام يرقب ويصند حتى أغبرتنا صحابة اللي عازب البراء بن عازب رحمه الله عنهما والنبي على الصلاة والسلام انكت باطل ونغط pada yang mengkhandak dengan khandak sahan batu atau bintana tersebut mengatari alaih salatu wassalam dan kadang dia memiliki ketika itu terasa kaum muslimin namun tidak sangka dan akan menampakkan dan menampilkan bukan sayadu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik wakallahu akbar فقال الى النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام يا خير البريه من يريد مقطع على الصلاه والسلام ده طالع يا خير البريه اي منسيا yang terbaik واي منسيا يتقن yang terbaik خير البريه تثبت على الصلاه والسلام من طالع وتقول mengatakan ذاك ابراهيم السلام سمعوا تسبح خير البريه yang terbaik itu hanya akan diberikan kepada Ibrahim alaih salatu wassalam. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi kita akhlak alaih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merendahkan, dia merendahkan kita, kita memanggilkannya itu hakikat seorang bertawadu ta'ala. Nabi kita alaih salatu wassalam Khalilur Rahman bahkan kita para ulama alaih salatu wassalam lebih afdal kepada Ibrahim alaihissalam. Berkata dalam hadis Nabi alaihissalam, kata Rasulullah, ana sa'am yawmal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam. Kalau ia Allah ibadah tanpa makna tawadhu atau seorang merendahkan hatinya di hadapan atau ya telah diantar makna